اجدي دا يولت خا دا لسي يا دي دي ان كا بزات ايش اجبي دا دي تي جو دي ستوريز دي متلاتو اي اجي يا دي ولت خا دا لسي دي لس بي لا ازلين شي بي يا دي ستيت ادكيشن بورد اجدي ريكوايرد ريدينج كي دي لس بي لا ازلين شي دي دا ان شي جي بي اي بي اجدي تكساس ستيت بورد اوف ادكيشن واي ان دي كونسرفاتيف افورت Iyadi bring to lilat nana. Iyadi Christian teachings. Di biyi guna di U.S. classrooms. Adi push gi shi biyi di Texas. Gi aji di akonago. Iyabi ki guna iyadi education. Observers hi I aji da nigo. Di required reading gi iyadi list ali iyadi appeared. Di... Do lili di tse I aji di anut at egi ibi di nation adi mandated di required balako I adi shlat gmil di public school students I abi di Texas jishi I adi ultra do lili traditional literature do na nishigi dat egi di ibi white Charlotte's web alto shi abakadi lisi gi aji di bible stories